منواره تفرنجه زوتي شمامي خط خط خاليان دلي بوكنجه ويلا سربالي برزيتو باليان دل بتفنجه زينبه وي زينبه زينبه كي زراري ربي بابا نتشبه اتولى ولي خساري.

0: من سردار حمد رشید سرپرستیاری کم لپروردی روش آوای سلیمانی خوشحالم لگه هر دو هاوکار ماموسا کنر و ماموسا حسین سرپرستیاری پروردهی امرو میوانی لشهرست جوانکی خلق تیوی و معنی لسر پرسی که گرینگی پرورده کرب کن که بوتا خواستی همو دیکو باکوی که هبو یا نبو بکر نوق تاب خانه لخیوندگان حکومی حکومی کنده امانی امرو لگه هر دو هاوکارم باسی رولو کاریگری ادای قطاب خانه خودم یا حکمی کردم یا حکمی کام کن تا بتوان ابراوردی که هیا لچن خاله که شروعی کن مناقشی کن و کارانه چین که جمعری قطاب خانه نا حکمی کن برای زیاد بون دسیه و جمعری قطاب خانه کن که اکلین و مرتی هم پیدری رنگ کوالیتی که یا نقل کوالیتی قطاب خانه خودم یا کنی حکمی دا جاوزیش او توی نبیه او کارانه چین که والده که باوک کت روب کن قطابخانه حکمی کن و قطابخانه حکمی کن بجی بیلن پیم باش اگر هر دو کارم گنگشی کیو حالت بکن تا بتوانین دکو باوکان و برپرسانی وزادی پرورده بجدی بیلن حالت بکاره تا بتوانین هاوسنگیک پارسنگیک دروس کن و ارکو توانکانی خلقیش بوشوی که هیا بخواست خوان بیان نک بناچاری قطابی کن که زیده کنیل جویل جویل کن بیان بنا قطاب خانه که نا حکومی و با اوی که او منال آسی زانستی زانیاری و آسی ثقافتی لبهندی بوارا و بوارا وردشکانی و بوارا هنریکانی گشب کد این موکن قطاب خانه که حکومیش دا امکار بکن پیم باش یکم پرسیار روب کما برز ماموستا کنار کس برابری قطاب خانه که حکومیه ل پروردی روش آوا و سالانه شانزی به اون نمرانه دکین کلیان قطاب خانه که اما نو به دست دیه لسر آستی هیه و لسر آستی سلمانیش به طیبتی و اوه کارنه چیم که ام قطاب خانه و لکر که قطاب خانه که نونی بیه و لروی زانست تو زانیاری منافسی خیلی نگر نه حکم کن که بو هم امکانیت و بو هم متوانه منوی که هیانه و بو هم متوانه که که لمختبرات و لکمال وسائل تعلیمی هیانه و اما ایش قطاب خانه ایش حکومین توانی یعنی او منافسی ببنو پیشنگ ولی همان که تا ماموسا حسینش که سپرشتی هایی که پروردهی ها چند ساله در قطاب خانه و خوندگان نحبیان کاری کردوا اویش رنگ هندی دیدی بوچونی هبی لسر استی قطاب خانه و خوندگانه و استا جاواز یکانی هنده قطاب خانه و خوندگان با خوندگان هایی تر یا خود در وقتی و وقتی هایی تر پیم باشا کنر خان بسی که رولی خوی قطاب خانه و ماموسا هن کتاب خانه دو نوندی اما شی جبر کرد تا بتوانین امش اما بکنیم به اساس با کتاب خانه حکوم یکانی ها سن دخوازی که هی که بتوانین بکنیم به برنامه یک وقوع پرورده که این سب کنیم فرم
1: زور سپاس سرطا سپاس با درفتا اوارتان باش و هیوای کاتی که خوش سرطا خندنگی شی جبر من خوم 22 ساله مامستم، مامستای زمان انگلیزیم استش برای بری خوندنگی شی جبرم خوندنگی شی جبر سالی 2001 دام مزرعه سالانه پول طلبه زیره کلی هاتو اخاته و استیکی برزی ها لاتوانم بلم لحرمی کردستانی شهر لمکتبه یک مکانه و لسالی 2001 و ام خوندنگی دام مزرعه طبعا سالانه 50 خوند کار وره گرین ایما بلام به پی هنده پیور ابی خوند کارکا نمره 95 هبه و دوای اوج به چند فلتر کی ترا ای بین اویش 450 فورم دا بشکین دوستی اچه تا امتحان و لو دوستش 50 خوند کار هین ور اگرینو سالانه هر ام تنها ام 50 خوند کار ور اگرین لپولی حوتوا این بین هتا پولی دوانزا او ام خندنگی ایما آستی که برزی هیا و سالانه ایسا ام سال سالی 2023 و 2024 سر رای اوی که بایکوتی خندن بوا بلام توانی و مانا پینج یکم من هبید لسر آستی هریم یکمه کو دو دو همو دو سه همو سالانه بمشوه انجام کن من بلام مکتبه کانی تریش و مکتبه حکومی کانی و کشان بشانی مکتبه ناحکومی کان استیان همو ساله برستر بوالا ناحکومی کان براستی اوش هینه کی زوره یعنی برهمه کی باشه سرای اوی که
0: مکوریه لی او کوتن هیا
1: نخر مگر طلبک خوی به حاله توانه
0: يعني هو طلبك وتصالي دوم دوامك لا يا
1: نخر أو أبي إما الرجال درتشون مع لصدع حفتاعة أجر هش تلبيك لصدع حفتاعة كم تربيني إما أبي نقل بيا بدرنا شو حسابه بيا بلام كأشيت مكتبي كي ترهر بدر شو حسابه و بوشي ويا بلام يتر أسمان إما كمال ميكانيزم بكارهينين أو تلبيك لكرسي كما درجة كي خرابة إما أو تلبي دايكو باكي أجا داركينوا مع مستعك درسي إضافي بي ألات بو أويكا أستي برس كاتو درجة كي لحفتا
0: كم تربية بس الجناب دويكا يوم تابيكي جديا كان لسر أستكان لورزي كم لورزي دو
1: بلا.
0: انجاب رهدد
1: بلا
0: بس فرس فاس بو برسيري كتير خود الغري شاء الله خدمتها ما مساحسين توك سبر اشتياريك بروردي كس بار صالي بار لا كتاب خانة خين جانا حكومي كانوا بيشتي جلو لجانا عبيد آية كتاب خانة حكومي كان او كارانا شين كوان ليكن زوريك لكتابيان دايكو باوكا حسك من عركان لكتاب خانة بيه او كارانا شين آية بو خين نزماني نزي لكتاب خانة خين جانا رولی کیه بو اوکیو خاک زیاتر میتیم که
2: دستان خوش بیه سپاس با تلویزیونی خاکو استوری خلق سپاس با جناب دم اوسا سردار لوا اچی من با شوازی کی ترو لهنیش تا من خلاف مه بلقل ام گفتو گیانو لقل هندیش تا ولهنیش یکرت نوم هیا ل آرائت ما یک منشیت مسئله نه حکومی و آن وقت نوال خوندنگ نه حکومی کان من وايدة أنا ما رأي شخصي خوما ك لواتش اللي نقص لا برور بقشتي لا بروردي منطقة كمان عبيد لنقص عبيد يعني لكم ترخمي عبيد يا أو عبيد دوم هو مسألة ك كمال جا كان وكمال جاي أم ملتانا مو أم منطقة أنا ما نو لواتش هم وجهانش بروروي لأن مادية كان بيتو بارا بيع كردن بيتو لما أنا من زور دجي أم حالة تم ك تنها پرورده ایتوانی اتوان را پرورده بدر بکری لمسلی پارکو کردنو و صفقات تجاریه لبروی پرورده پرورده کردنی انسان پرورده کردنی مروفا بوی جوابی ولامکی جنابت بمام هر ام مسلی شک من علاکم انیرم نا حکومیه بوی انگلیسی کی باج بید بوی وانا کانی باج بید بوی
0: ایکات عملی نیه اگر نهالی نه حکمی بیه ساعت دونی سیدیت او با مالوا او دیکو وقی که فرمان برن اتوان کار کانی روزانی خو انجام دم از دخون گاش حکمیه ساعت دوان زونی من علاقه کات و برد الجو طاو
2: بالضبط او اهتمام کدرا و با بام خوند گنا حکمیانه یا کمال خوند گا ترکیز کن نصر کمال شد لاین با اما زور و این نبینم ماهی توان بارکرد نیل آنی که دیاری کردو، اما هم اهتمام که ادري بمشتانه اهتمام کان رشد کرده و کوک کرده و لسر او حالتی که جناب دلی بون ل خند فلان خند جای حکومی، او اهتمام که دراو بون حکومیانه اهتمام که ل برسترینو اهتمام بیره باشون حکومی کانو ما مثلا کان وات او کسانی کلو خند جای کار کن ل ما مستعل ل بر و بر ل کارگزار ل همشون کان اهتمامی که تایبتی پی بدرایا، او پاری صرف کری لوشونه یا او هیلایی صرف کری لونا حکومیه یا لوشونه تایبتانه، به همانش یا لگل دو خوندن گایتره هر یک ولگل دو خوندن گایتره بمشی واژه اهتمامی پی بیرایا، بون ول ساعت دوازده کی جنابت که الی با تا ساعت دو بیا بلام اهتمامی که زیادتر بیره به من منی ما ماستا که بتوانم دارایی خم جابجیب کم و منالکانی خم جابجیب کم بتوانم با مشکی که آسوده و وانا كان بلما چونكم هر او ما مستاي كلويا درس عليته و نو پنج بار بو خن كار يعني همان شهاده جل گرفاني او ما مستاي بلام فرقه كا اويا اما مسان اهتمام نايا بدرس دوركي بدولان يا خوي به اهتمام يا اهتمام پينيراوا لبر او من برأي من هرچند من تحقيق نو كه خوم له خوش ما كردو ما من علكاني خوم هرگيز نخصوت خن گاي نه حکومیان ما مسای تابت یان بو بگرم اما او ناگه یعنی منالکانی من زو زو زیره کن بلام من یک نمونت ایم منالکم هیا انگلیزی که زو زو خراب بو تنها خصم شونی که تایبت کمال پارم تیاسر کر نه حکومی نه انگلیزیکی تاو فول بود تاو باج بود کوانتا نمخست نه حکومی و گو چون خصمت دوره کی دو گولی امسال دوره دو گولی آیا پر دوره کی انگلیزی ها بود باج بود کوانتا بوی من منالکی من لگل همان منالی جناب تا لو خویندن گا حکومی دوام کرد و حتی قسکی من مخلص قسکی من اویا ابید دولتو دسالات اهتمامی کی وابا با پرورده که همو خویندنگان خویندنگه یک لعاو کرتی و لماشان لگل دولی جافایتی و لگل گرمیان لگل نوشار سلیمانه یک شوازی خویندن یعنی بدو یک اهتمامیان پی بید و تا اهتمام دان با ماماستا و با برابراتی مکتبه که ارگ نخص نسرشان یعن مشغول نکردن یعن باشتی لاوکی و اهتمام کبیره بخویندن و تا فرقی نابید اما اوه نقطه گیترم هیم لیره لواچه توز خلاف من لگل برز ماماستا هبید که زور جان اما قناعتی خواهم من تلبیه گفتم نو پنجیه نابید با توری بگرید ای باش اگه تلبیه پنجایه نابید اتوانی نو پنجی پی بهینید من او پرسیاره بله آتش لجناب تیپ کم تازه برنامه کمان و کوایی لهات و کرایه همون هوریه کین آیا اگر او تلبیه کنو پنجیه نوا باش فرق چی اگر بخیرت مکتبی که یکی از خوندن گادورا کان لناو شاره لهشونه کتر بیاد، ام تلبیه کن او پیان جان او حاوی هیا. آیل مکتبی کتر بیاد چه نفرقه که؟ آیا آبی با پنجای یا آبی با نود ل مکتبی کتر بیاد؟
0: طبعا من جوابی براستی اداریم هی با حالت و رنگ قطعیش بملا براز خوشی برازم چکام من لصالی نوسی ولم پروسهم. بس حس کم خوی جوابات او من تعلق یه خوام خوام به جنابی
1: بود که قیتی که دست خوش به مام صاعیان راسته که ام خندنگی ام تعبتا بو تلبانی که زیرکن ام بوی صالانج یعنی اقتراح هم کردم مثلا صد تلبه دو صد تلبه ورگیری بلام نتوانی چون که تأثیر کات سر مکتب کانی تر لهموش نگ لجیهانا من دراسم کردو که مدرسه متمایزینی پی اوتریا به عربی یعنی مکتبی هین اگزامپلری سکول به انگلیزی اما لهمو جیهانا ها کمالک جاکاری اکابو او تلبانی که زور زور استیان برزا اما تنها یعنی بو او تلبانی بلام من یعنی ابیت هم هدش خندن جای به خند کار لطش مکتبی حکومی بیاد چنا حکومی بیه آبی آو ما مستعل ناو پول که هولی بالا گلیا یعنی اگر آستی شی نزن بید بتوانی برزی کاتو اگر آستی زور نزن بیه اتوانی بیه نت آستی نم نم ناوند لام ناوند و بیکا به تلبه کی زیرک یعنی لو پولیا خوی سروکا آبیت ایش لسر تلبه کانی بکات صالانه ایتر به ما آستی خندنگا کان هموی برزه بیتوانه من طبعا بوچونم لقل مكتبي حكومي ونا حكومي هموش تاقل الدنيا باشي وخرابي خوي هيا ومكتبي حكوميش باشي خوي هيا ويستج ببرچاي وايبينين كا كومالي باشي هيا وأو تلبزيرا كاني كصالانا درجي برزينو نمري برزينو آستي درچونيان باشا هرلا خندنگا حكومي كان بهم من نالم يعني خندن جينا حكومي شهر تلبي كمي ها يعني درچوني باشي اويش باشي هي بلام اويش خرابي خوي هي لوانيا هندي چاپ وشيب كريد للروشتيانا لحلسو كوتيانا لدرجيانا لبروي بو هيني كان لرحاد اللتي دارائي مكتبك باش بيد يعني كومالي چاپ وشي لتأخند كارك أكري بو لبروي نرواتو أو صالانة أو باريك أيات هر بردوان بي وكو دخلكي دارائي بو مكتبك هندي چاپ وشي لأكريد أما دياري ديك استلنا وخندنگنا حكومية كان زور زور خرابة و تأثیرکا من خوم بج بحالی خوم واملی هاتوم نالکم بیرکم و بیبم مکتبه که حکومی لوانه زور زور باشتر بیه روشتی باش بیه و خوندن یعنی آستی خوندنیشی باشتر بیه دل
0: من دو سی حال بازکم یکم من بتایبتی باشه اجوار مرفرد اگر ایم سالان پنجا قطابی خون کرور بگید ما مستم و کو تجربه ایک ام پنجا قطابی خون کاره زوری هر زوریان اصلا نه اون دوزی که حتی خوندن دوانهاندی شیجه بر برای دوزی نروشتو برای را گرتنی است و برای سر روشتو که حتی ام انتوانی ایتی او بالانسی که قطابی کنشم بولن که خود زنیل خوراقی شرشی بناراتی با حود که ادین لامن طبعا خوراقی هیچ تیست یک هیچ حالتی گیتر نیه و با اصلا که رنگە لە مەکتبەکان جۆرێک لە تەسییلات و کۆمەڵێک تەفاوت لە دەستگەی شاوێ بەزدا ئەمان کە ئەو کۆمەڵەکەەوە ئەژیرێت بە ڕێژەیەکی 95 بەرە و سەرەوە ئایا کە دێت هەتا ئینسان گەشاکە توانەکانی زیرێکی لە لای خەڵک و تێگەشتن کەمە بێتەوە بۆی ئەوە سا ئیرانی کێستا هەیە لەم خوێنگا کۆلتەکان دانەبزیوە بەستەکەمکاتە ئەمە بەسی متوانیێتی خوێنگی دوان شەی جەبەر ئاستی خۆی لە باڵانسێکەکان ڕا بگرێت کە قوتابی خوێنگەکان سوود لەو خوێندنەوەگرن کەواتە مامۆستاکانی ئەمان لەگەڵ مامۆستایانی شوێنێکی تر باڵانسەکان ڕاگرتووە جو دەکەواتەوە مامۆستایی لا ئێمەژەتوانکو مامۆستایەک لە خوێنگەیەکی ناحکومی کە جودێکی باشەکە کە توانایەکی باشی هەیە هیچ جیاوازیکیان نبێت من خاڵێکی تر ئەگەر قوتابخانە حکومەکانی ئێمە لە ڕووی باڵەخانەکان یەک دەوام بن بە هۆکارەکانی فێرکردن و خولی تەواو مامۆستاکان و ئەو پەیڕەوەی کە ئەکێ لە خوێندنیاشی ناحکومیە ئێمەش بیکەین بۆ ئاستەکان بڵێن مامۆستایان بیکاری قاعدێک یاخود سەرپەرشتیاکەین ناحکومەکە ئێمە کۆزاردی پەروەردە ئەو مامۆستای بیرکاریانی کە هەن یەکێک سەرۆکیان بێک و تیمێک ئیش بکەن متابعی ئاستی زانستی پێن لە بیرکاریە ئێمە ئەتوانین بگەین بۆ خوێنگە ناحکومیانە
2: بەڵێ مامۆساگیان بزەبت میژمە بەسەکەی بدایەتی سەرەتای قسەکانی من لەگەڵ ڕێی جەناب تایە ئەگەر هەموو مەسەل تەرگیزەکان بخرێتە ئەو تەرگیزانی ئەخرێتە کۆمەڵە لایەن لە پەروەردە و لە شوێنانی ترا تەرکیز خرێتە سەر ئەو مەکتەبانە تاکید بە ڕێی قسەکەی جەنابتە من ئەیڵێم ئەڵێم ئەگەر تەرکیز خرێتە سەر ئەو مەکتەبانە فرق لەوە ئەچە ئیتر ئیحتیاجمان نەبێ بە مەکتەبێکی ئەوە ناحکومی یا پارەدان یا باوکەکە پارە سەرفکە لە قسەکەی منە ئەگەر لەوە ئەچێ لە بەرنمەکەی بەم شێوازە ئەوە بخوازێت قسەکانمان ئەوە ئەخوازێت بەڕێز مامۆستا فەرمووی ئێمە مەکتەبەکەمان شێوازێکی نمونەییە یا مەسەلەن ئەها متەمەیزن بە عەرەبیەکە متەمەیزین
1: چونکە بێت گەلەوەی کە بە دەرەجەشە بە ئیمتحانێکیشەتیان
2: من لە زۆر تا دەستخۆشیم هەیە بۆ ئەم شێوازە خوێندانە و خۆشم یەکە گوندوانی کە لە هەڵسەنگاردنا یەکێک گوندوانی کە لە زۆرینی شتەکانتان و بەرنامەکانتانە معجیب بووم و ئاستێکی یعنی لەلایەن خۆم و ئاستێکی بەرزم بەخشیوە چونکە مستحقی ئەوە بوون بەڵام ئەوەی من بیزانم کە لە بەدرێژایی تەمەن و بەدرێژایی تێکەڵبوونم لە پەروەردە و لە کۆمەڵێ ئەوەیە تەنانە من لایانی هونەریە زیاتر ئیشەکەم و ئەوە واتە متەمەیز ئەبێ متەمەیز بێ و جیاکاری جیاکراوە بی لە شتێکە لێرە مشکلەکەی ئێمە لەم وڵاتە لەواچ خەتای جەناب نەبێ خەتای مامۆستا سەردار نەبێ یا خەتای کۆمەڵە ئەو کەسانە نەبێ خەتای کۆمەڵگاکەمان و یا ئیتیجاهی شێوازی پەروەردەکەمان بێت کە تۆ وا لێکراوە هەوڵ ئەی ئەم خوێندکارانە تەن یەکسەر بەس ببن بە پزیشک ببن بە پزیشکی واتە ئەمەلیات کەن یا واتە ببنە دکتۆری دان دکتۆری عام دکتۆری سەیدەلە دکتۆری ئەوە کێشەکە لەوایە ئەم مەکتەبەی تۆ لە ئەساسە کە ئەم شێوازە مەکتەب و ئەم شێوازە دائیرەیە ئەم شێوازە شوێنانە کە دروست بوون وا دروست بوو ئەم کەسە بۆن منە من لەم خوێندنگایی تۆم وا فێر ببم مەبەسمەوە نێت تۆ دەرسی ئەوەی فێرکەی وا فێر ببم کەمەت ببم بە تەیارێکی باش فلان کەس ببێ بە وێنە نیگارکێشێکی باش ئەو ببێ بە دکتۆرێکی
1: ناجیح مامۆستامن 22 ساڵە خۆم مامۆستام دایمە بە خوێندکارەکان مامۆستای ئامادەی بووم دایمە بە خوێندکارەکانم و تۆ تۆمە کلیلی سەرکەوتن نە بە دکتۆرە نە بە موهەندیسە من ڕێزم هەیە بۆ هەموو دکتۆر و موهەندیسەکان و ئەوان سەرکەوتون بەڵام لەوانەیە دکتۆرێ بێ یاخود ئەندازیارێ بێ بەڵام ناجیح نەبێ بەڵام مامۆستایە کە هێنی زۆر زۆر ناجیحە زۆر ناسراوە ئیشەکەی خۆی خۆشەوێ سەرکەوتنی بەدەستێناوە هەموو شارەکە ئەی ناسێ وەکو جەنابتان یعنی شەرد نییە هەچ کەسێ دایمە یعنی هاونی تەلەبەکانم ماوە کە ئیشەکەی خۆیان
0: خۆش بکەم ئێو پێتان باشە ئەگەر قوتابخانە خوێندنگەکانی حکومی بێ بێکدەوام ئاستی زانستی لە قوتابخانە خوێندنگانەیە بەرز
1: ئەبێتەوەکات زۆر مهم
2: مامەسا ببێ بە دوو دەوام و سێ دەوام بس کات بەسەربردنە و مجرد ئەوەیە مامەسا حسێن ئەمڕۆ بەیانەکەی چووە دەوامی خۆی تەواو کرم عاشقم وەرگرم و بڕۆمەوە بۆ ماڵەوە دەوامی دووەم بابێ دەوامی خۆی کە هیچ گۆڕانکاریە دروست ناوێت لە دوو دەوام لە یەک دەوام زیاتر ببورن تخام كلمة بكارم أم وشيء بكارم فشل يك لو بروردي أو مكتبة نابد واتتو أم شوينة أم شوينة تنها إسبو سيكز دان راوة معقول نية بل تو تا من درس كي منو وانا كي منو واتفكر كي من لم برنامج لما ويس يبينش دقائق معقول نية تو بريز در هنا ركبين بل بل كاك تو ددقت بودية ما جماعة كتبية تيرا من بود ددقت نات وأنا مش أفكاري فهم غير
0: سواء درس كي كيو باشا أجر جناب يم بلين فكري أكتر حكين يما بازلة داتا ما ديك عمكين يما حكم الاستيمانيان زي كيس يصو حفتا وحوت طاب كانوا خير نابا اختماني لرش عوا اگر حکم دو کدهاتی بو خدمتی قطعه کار خوند گاکان رنگ لصال که ام تو این چند مکتب نوشام کینه و اگر یه من قطعه خانه خوی دهاتی که هیه سرچاوی کی مادی پیاکه ل قطعه خانه که او خوی قطعه یک مانگانه کوی ایران برک پر بده او قطعه خانه خوند گان لروی چاکردنی او پیدایستی کانی او فینکره و آوی سرد و بدن چی بویلر و آوی گرم مشتنی که هبیه اتوانه خیلون نگه بریک بعد لو بوارشا با پیشکوت نی بواری پرورده فکر من دیان جار خوام دی تربیه بوم شواک اگر راوم یکمشت با کیا چوم با تنکی آو کامزم آیتیه با بلو ای آو خواردی طلب کامزم آیتیه کسی یکم آو لقتا خوان خود گه کامانه نیه و حکومتی هیش تا استبیه کلو نکدوتاوا زورینی قطاب خانه خانه کنی ایم توری اوکانیان کنه لامن که تا بقدر بورینیو اشی مالان ای بوچه اگر مالان اینجا نیو اینجا ای بوچه او سی رقوی بوچه 600 طلبه تیه بو 1000 طلبه اگر ایشی پرداخی او کن ایش بسر رو جایی گیتا با اما گفتی گیتا بیا قطاب خانه حکم یکانه که هی
1: زور بس او براپاره کی کما او دایکو باوکه خویان موظفن لجاتی وی منالکانیان برن بو سالانه با ملیونه ها دیناری بو صرف که قیچه که با منالکه هتا اخیری سال 50,000 بو با 100,000 بو با تنها لنو جان کرنویا یعنی پیویستی پیتی قطاب خانه کان زور نقص
0: هیا قطاب خانه خویان یکانه هیا تیمی پره پیدان و او تیمی کوالیتی که لقطاب خانه خونگه کنه اتوانه نگل دایکو باوکه ام درفتانه بو چاکبونی وصعی قطاب خانه خونگه کن
1: زور بدل نیاییه و زور استفاده کی زوری ابیت بدل نیاییه
2: من اگر توانم قصب کم
0: او پسر هر رمان پسر بوتوش
2: بله زور سپاس ماماسا سردار سپاسی برز ماماسا شکم طبعا فكره کی هتا بلی باشا بهوی ام چند سالی پیشو که ام برنامه تازانه هاته پیشو ام گران کاریانه بو زور جا لای دایکو باوکان و لای هنه ماماستا الان مکتبکان تازه اکریتو بهوی بسرشانی ماماستا و کسو کاری خوند کارو اما لکاته که اما ابید قصکی تو زوزو تواوا بون منه مثلا من طلبکی خوم لجاتوی 2,200,000 ناری بو بم یم الام نا که من 500,000 بو ام راستا اما تأويان راستا
1: بلام كان صوش كم تري
2: بلام آخر
1: مبلغ هيك رمزي
2: بلا ما مصا إما لولات يكاين من حقمني بسر سياسة وشونا من حقمني بسر فلان وشونا لبروي أويك خندومته لسردمي ملكيو لسردمي حفتا كانو شاستا كانو تا هشتا كانش من حقم بسر سياسة ونيا با إما بابتا كما نجد سر بابي سياسة و او خند کارو او شهاده بدسته یا او ما مستاو دکتوری که لعراق حتا ایساش ولاتانی اوروپا و لندن و بریتانیا و کیو شانازی با شهاده عراق و اکن اخو لو سردمه خندی تایبتو حکومی و نحکومی نبو اشتی نبو بناوی اوانو
1: ایستا دنیا گورا و ما مستا
2: ما مستا يعني وسائل من قصكي من اويه درامتي بلا درامتي موقع كمان حكومتي هرمي كردستان اتوانيت او بكا جيغروي او باو كان بي او بيان صدا زاري كباسم كر او با بلام اجر هر نبي بلين حكمت هر ندبو با باو كانو داي كان او بكا مجبوري او بكر زور باشا
1: زين شونا
2: واتو اتمام بيني بحكوميه كان لوقت روشقارك بي بيويس ما بنا حكومي نمير
1: بله من تصور أكم أم شتا وكو انتمايك إش دروستك على ناو تلبك عنا بو خندنقا كان يعني لناو خندنقا كي خوي عنا شتاكي ناو خوي أبيد يعني بو مكتبك كخوي أو باري أياد أبينيتك بولكي بو ياخيكي بسيط كراوتوا تنكي آوكا با كراوتوا يعني شتاك بي انتمايك شباب بو مكتبك لبيني مكتبك و تلبك خوي أم شتا تصور أكم زور زور استفاديه بي بلا مبلغي كي رمزي بيت نك اويك لا تصوركم لا صهزار كم تربيه بلام هر يعني انتمائك لبيني تلبكان دروستك او استفاديك زوري شي ابيت بو خندكاركان لنا مكتبك مكتبك طازه ابيت واني هم هو كارفين كروي بي اكريت بيتشا اكريت وهي جرم كروايا مكتبي بي طازه اكريت بو يا خيك اكريت انك يبا اكريت اتواني امشتاني بيبكي بو تلبكان زور زور استفاديك
0: بحكم يونيك لبوستكان إشمان قدو إما زور ولاتان فتابي خيون كاركان خويا يعني رسل بباكر نوي قطعب خانا بيش كاركاني خوانا ورانقا فرمانقري فرمانقري باكر ونبي بس إما زور بزور كاشكاد لبرو بيركانا كري وبرورداش دي سرخة جاجاري واي جنابي وزارة دي جيزاقات لو قطعب خانا نقسك بقطعبي دراو لو قطعب خانا إيش بقطعبي كراو إباشا إما لما والدي نوصل شريدو خانا نشين بواتا أستا يك كارغوزار دارا مزرعة بو أم حكمتا يك باكارون يك إيشبكا زوربوغ طاب خانا خيون دقاكان يشكو بخوش معنا وكالي إشترافين خلق ما انقرتوا كخزمتو باكرنوي شوينة كاممكا لابر لجنة المزاويتو أقوبية قردين بسر إيوادا بس لأهليكا بعد يكدو صوب انجازاري لهاشت إبانيه ولحوتو إبانيه وتات شوار إيوارا إيشي بيكن كاري بيكن وإمرش أقا باجية بقرين جناب ديك أسفكات قبل فرامبو أجي كوكرو توشي مشاكلة قبيب ولا همان كاتا إما قرفت يقيا لوزارتي پرورده بعام ولا أمريكا بيستر ريك بخريتوا صدان قطاب خان يخون نقام عنه كقطابي خون كاري نواهو
1: بالا
0: بسط خون كار خوار سط خون كار بناقش خون يكي باشا ولا دلوي شاستيش دهم قطاب خانه خوندم دامی دو دامی سه دامی تیه یا خو ایم بتوانین شتی جواب کن یا زور به قطاب خانه خوند یا کن یک دوام بن اتوانین و کو ایو دوام من زیرش خان کی
1: تصور كم أو مكتبنا براستي استا كشي كي جوري يعني كمال مكتب هيا همو تلبكاني ترائي كشي بولاي خويو أم تلبانا ب أم خندنجانا بخند كاركاد يعني أما كشي كي زور جوري أبي مدير كان لنا خوينا تنسيق كان كتلبية كتري ورنجرن ورقي قبول مدن بخند كاريتر شو كأو خند كارهي أو مكتبه براستي زور زور مشكلة يعني مكتبة كتوبة طواوتي دا بخريد لبرو ويخند كارينا معه باخند كارا كاني بوبجت برا بخوي بات نج مكتبة كيش بربولة تلب

0: ماتش ورا سنجيني
1: نا حكومي كان ببي أمره وببي ظروفي أمره أبي شون علي بكردية كي أبي ملي بوبيني ومجبورين كأم أمشت بوب أمري واقع شتينا حكومي كراه وتوك هرشن من أجر من بومايا ب با با كسك عيادي كيف كرداتو يا مثلا مطعمي كيف كرداتو يا شيخ بلام خوندن كان نبيد وتم مصيري خوند
0: يعني تو تبي خوندن ليس في حكمة تابع
1: من من و اسقس كم واحد مسار قناعته ابي دصلات وحكومات خوي خابلاك يا وتا خوندن بهموي بهموي بكابه نا حكومي و بكابه كرتي كتابات يا وتا ام لقلقو توزبوتو توزي لم لا توزبو ام ناسراو اما نجاحنا نبوه بفوز شيء وفوزاي كي تدرس ولا ناو مجتمع ك لوقت اللي مالكي من عيال مالكي جناب تاع خزانه كتب له اهم نالكي تو دكتور درنا شو لبري دراسه كمان نالكي نادو بو فلان مكتبي نا حكومي بلا من يكي كتر نالكي وتتي ولا من نالكي نادو نا حكومي ام نا حكومي فرق هي لقاو نا حكومي تريان لوقت شواز الى شواز بروردك نك جواز ببا ما هم توان بار نكي وصفي هموش يعني نكين شو كهنا حكومي هي براسي جناح بي بوتري شويني كي بروردة بروردة
2: جاء أما كتبانش يعني زوربي مع مستكان يعني كأشنا دوان زيج مع مستانة يعني حكومي كاني شو نح حكومي كانيش يعني أماش دياري دي كي سيرة براسي
0: كاتين فال فال بشتي نح حكومي كان كي مع مستكان يخوان باشام ده بشكاري أكتر مع مستاي بسدو بشواني هبي أمالي لا قطاب خان خوي خوي درفتي بيمشي ونا حكوميك
2: بله همو يعني زوربي مع مستاكان كلا حكومي در صلانوا لنا حكومي كان يشبه همان شوا
0: بس فار لو زادت برد برايك در شو اوكا سيكا لنا حكومي در صلانوا رجيكي عم بو تحديد كرا وكلا صا بيستينا بره
2: بله
0: انا نمدان ليش
2: اقر دوامي دريش خان بينات وانت
0: زوج دوانا خوان خان شينكر بونا حكومي
1: مزوين بله خوي مسألة كبز اقرينو سر يكم ديرمان مثلا كبو مسألة مادة لما مثلا دائما بوچوني خوما پروردنا بيت مسألة كي مادي نبروي من زور جار كاچم ببورن كام قصة اكمو او برز ما مسا او برو برو برزانا كهمو براو خوش كي منن كعلم موكو نصيحات زور جار علم مسألة مهني ما مسايتي بدر لما مثلا جيادنا كي مساله كوكو او تشبيهات دروز نبيدوكو ملايكي عيني كباكي لخواردن وباكي لمعاش وباكي لأوانيا واتا يكمن هولي بو مساله كي روحية واتا من ألم من كاريك كم كبيروسترين كار لايمن وكو لقى رزم بو كارا كانيتر وكو هيج بيشي كيتر نيا باناي بيشي دياري كراو نيرم بيشي ما مستا من بدوش شواز شبهان دوما شوازي او ما مستا ايني ك خلق پرورد اكاتو مناري خلق پرورد اكاتو ري راس بيشان ادا ولقل هنرمند كبر روحيت يخوي اچت سر تختي شانو شانو شانو بيشكش كات اكتري اكا چاوری پاداش تک نکاله لبرانبر که بله من پارم آید. و اتاق شو روزی خصوت سریک بوی کاری که هنری بکه. ما مثلا لوانه زور پیروستره. کاری که زوزو پیروستره. ابی کتو ما مثلا لوشونه. او کاری کرد راسته معیشت قرصه معیشت آسانی. ابی حکمت اوی بود دنبین که بوی اما جوابی سکانی سرتای جنابیش تا ما مثلا کتو جیانی ما مصاد دابین کرد لعنت درونی و لعنت مادی بود دابین کرد که زوزر آسانه در کودلم همو احداثانی که روی آوردلم چند سالی پیشوا دواکاری ما مصاد زوزر آسان آسانتر لوی که کسی بیت بله آلو سیتر دردشون با او شریتر اما آسانه و ده حقی حقی خوی آورد زور بدون سوزی اشکار زور بدون سوزی اشکار که با شوازیک به هیچ شیوه منالی منو تو پیویسی با ونی پار صرف که با منالا کهی بایی لمکتبی که تایبه تابعی یا لمکتبی شوینا که بلگه ریزم با مکتب تایبه تکانه ویش چاکی و خرافی که ماموسا کنار فرموی چاکی و خرافی خوی هیا دوا چه باشی زیادریش بید تا خرافه کانی بلا پیویس من با ونه بید حکومت اتوانید همو مکتب کان زور با آسانی یا با شوازیک و جناب ماموسا کنار فرموی پاره کوکر نویگل با مبلغی که کم بیه 50,000 بیه کاش من قناعتم پینیا حکمت کمالش مصرفی تری هیا کمالش تی تری هیا امانه لاباتو کمالش شویان بکاتو ام یک دوام دو دوام امانه لابات چون اما براسی ببورم حکمتو هریمو بینرانم ببورن لیم ام مسئله یک دوام دو دوام سه دوام مهزله یکی پروردهیه خوزگه نماید او دو دوام سه دوام